مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

عفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

تمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

يزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون

عَمِلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا

0: أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى

أنا آذنته، أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يعلموا. فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل.

فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي

خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا

لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه لي

الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم

الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

والله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر.

لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن

تهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

فَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج

من يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف

أمانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث

فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورهم

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام

الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه

الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا

اغفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

إِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا

به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعل

لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون

الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت

هم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.

0: ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 70 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحميد. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وهذا الاسم مشتق من مادة الحمد. أما كلمة مادة، هذه كلمة معجمية، يعني المعجم مؤلف من مواد، فالحمد حاء ميم دال، هذه مادة الحمد، فيها حمد ويحمد وحامد ومحمود، الحمد الحميد، هذه كلها مشتقات. فكلمة الحميد مشتقة من مادة الحمد، والحمد نقيض الذم، تحمده أو تذمه. الحمد متعلق بالكمال، والذم متعلق بالنقص. أنت بفطرتك تحمد الكامل وتذم الناقص، فموطن الحمد الكمال، موطن الذم النقص، فلأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا فهو يحمد، ولأن الإنسان المنحرف منحرف وناقص فهو يذم، فالحمد نقيض الذم. ولا تنسوا أن القرآن الكريم كله مجموع في الفاتحة، وأن مطلع الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إلا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد في هذه الآية مفروغ منه، ولكن هو لمن؟ الإنسان يشرب كأس الماء، يأكل الطعام، يأوي إلى بيت، يلتقي مع أهل بيته، هذه نعم لا يختلف فيها اثنان على وجه الأرض. الجائع يأكل فيشعر أن الطعام نعمة، والعطش أو العطشان يشرب الماء القراح البارد فيرتوي ويشعر أن الماء نعمة، والمشرد إذا أوى إلى بيته يشعر أن المأوى نعمة. فهذه النعم

لا يختلف عليها اثنان على وجه الأرض، ولكن أناس عزوا هذه النعم إلى البقر فعبدوها من دون الله، أناس عزوها إلى الشمس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول الحمد الشيء الثابت القاسم المشترك الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان، الحمد لله، المنعم هو الله. فالحمد نقيض الذم، وقيل الحمد والشكر لا فرق بينهما، قيل، والأصح كما يقول علماء اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى، الشكر غير الحمد. قيل الفرق بين المعنيين أن الحمد يكون عن يد وعن غير يد، أما الشكر فلا يكون إلا عن يد. ما معنى ذلك؟ يعني إنسان أسدى إليك معروفاً أنت تشكره، أما إنسان أسدى إلى إنسان معروفاً أنت بفطرتك العالية تقدر هذا المعروف، أنت تحمده مع أن معروفه لم يصل إليك. فنحن نحمد صاحب اليد، صاحب الإحسان، نحمد الكامل أصابنا كماله أو لم يصبنا، ونشكر الذي أكرمنا. فالشكر متعلق بنعمة وصلت إليك، أما الحمد متعلق بالإنسان الكامل، وصلت إليك نعمه أو لم تصل. وقيل الحمد أعم من الشكر، هذا معنى ثالث. الحمد الشعور المتغلغل في أعماق النفس بالامتنان. حدثني رجل محسن، طفل صغير أصيب بحادث وهو فقير، وهذا المحسن أجرى له 17 عملية جراحية إلى أن يعني استطاع أن يقف على قدميه. فهذا الطفل الصغير عرف أن هذا الإنسان هو المحسن، يعني عبر عن شكره بشكل لا يوصف لهذا المحسن وهو طفل صغير. أحياناً تشعر، صدقوني بما أقول، أن كل خلية في جسمك تحمد الله عز وجل، بل إن كل قطرة في دمك تحمد الله عز وجل، تحمده على أن أوجدك، لو لم يوجدك هل لك عنده شيء؟ أوجدك وأمدك وهداك إليه وأراد أن يسعدك في جنة إلى أبد الآبدين. لذلك آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، إن لم يكن الحمد متغلغلاً في أعماق نفسك، وإن لم يلهج لسانك بالثناء على الله عز وجل، فأنت لست مؤمناً، لأنك تقرأ الفاتحة في اليوم أعتقد 200 مرة، وفي كل مرة تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فلما الإنسان يقرأ الفاتحة ويستشعر هذه النعم، أوجدك هداك إليه، يعني لما أنت تقرأ أن أناساً في بعض البلاد في شرق آسيا يعبدون الجرذان وأنت تعبد الله الذي خلق الكون، معك منهج واضح، الطريق تعرف نهايته، تعرف ماذا بعد الموت، الله جل جلاله خلقك ليسعدك. فالحمد من ألزم لوازم المؤمن، لذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أيام الإنسان

اشرب كأس ماء بارد. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. الحمد لله، الطريق سالك والكليتان تعملان بانتظام والماء موجود. يعني إنسان أقام بالخليج فترة طويلة، قصة قديمة، أراد أن يعود إلى بلده في سوريا، لم يكن الطريق كما هو الآن معبد، فظل الطريق في الصحراء، وجدوه بعد 5 كيلومترات وقد هبج بأظافره جلد وجهه من شدة العطش، ووجدوا زوجته وأولاده في المركبة ميتين، قطرة ماء. فأنت تشرب الماء القراح، إذا الإنسان شرب كأس ماء وقال الحمد لله رب العالمين، هذا إيمان. كان سيدنا عمر إذا أكل، مرة جاءه رسول من أذربيجان، فأراد الرسول أن يتنعم بتناول طعام الغذاء عند سيدنا عمر، هو خيره: أتأكل مع فقراء المسلمين أم تأكل في بيتي؟ قال له: في بيتك ما في نسبة لأنه. فإذا في بيته الملح والخبز فقط، فقراء المسلمين يأكلون اللحم الطيب، وفي بيت عمر. قال: يا أم كلثوم، ماذا عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال: فأكل عمر وضيفه هذا الطعام وقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. أيام إنسان بشكي لي همه، أقول له: هل لك مأوى تؤوي إليه؟ قال لي: طبعا. هل عندك قوت يومك؟ طبعا. أنت ملك، معناته لست مضطرا أن تغسل كليتيك، صح والله، لست مضطرا أن تغير دسامات قلبك، في بريطانيا 1,000,000 عملية، لست مضطرا. لما الإنسان بيكون بصحة جيدة وعنده قوت يومه. لذلك مرة سأل ملك وزيره، ملك جبار، قال له: من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ودخل يكفي، هذا الملك. النبي قال: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استيقظت، الأجهزة سليمة، قمت من فراشك، سرت إلى الوضوء، توضأت وصليت، ملك أنت. الله عز وجل سمح لك تعيش يوم جديد، عافاك في بدنك، أذن لك أن تذكره. أيام بتلاقي أثناء أذان الفجر إنسان عم يغسل سيارته بالساحات العامة، هذا وقت غسيل سيارات؟ لما وقت ذكر لله عز وجل، لا يعرف الله. سيارته وغسيله أهم عنده من أداء الصلاة. لذلك قيل: ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. فالحمد أعم من الشكر، يعني الحمد كيانك، ذرات جسمك، خلاياك، قطرات دمائك، كلها تشكر الله سبحانه وتعالى. وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ الحمد إخواننا الكرام يجب أن يدخل في كيانك كله، يجب أن يتغلغل في ذرات جسمك، في خلاياك، في قطرات دمك، لأن وجودك نعمة وإمدادك نعمة وهدايتك

نعمة، وأنت نعمة من نعم الله عز وجل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما الإنسان بيصلي هذه الصلاة واجب الشكر. في آية قرآنية دقيقة جدا يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن حينما تؤمن وتشكر أنت تحقق الهدف من وجودك، حينما تؤمن وتشكر، لأن هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. إنك إن آمنت حققت المعرفة، وإنك إن شكرت حققت الشكران. الحمد أن ترضى عن الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا ربي هل أنت راض عني؟ قال له رجل يمشي خلفه: هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس الشافعي. قال: كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. طبعاً أخواننا الكرام، الحزن خلاق، المصيبة بتفتق العبقريات، أما الرخاء والنعيم والطعام والشراب يؤدي إلى الخمول والقعود والجمود. فالإنسان لا يتألم من المصيبة، لعل المصيبة هي الباعث الحسيس إلى الله عز وجل. يعني لا تكون مؤمناً إلا إذا رأيت أفعال الله كلها يحمد عليه كلها. أيام موسم مطير، فواكه رخيصة، جو لطيف، أحياناً غلاء، أحياناً حر شديد، أحياناً زلزال، أحياناً فيضان، أحياناً براكين، أحياناً يذيق الله بعض الناس بأس بعض، أفعاله كلها يحمد عليها. قال: كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الآن الحمد هو الرضا، والحمد هو الجزاء، والحمد هو قضاء الحق، أن ترضى وأن تجازي وأن تقضي الحق، هذا من معاني الحمد. والمحمدة الخصلة التي يحمد عليها الإنسان، المحمدة، وجمع محمدة محامد، والتحميد هو حمد الله عز وجل أو كثرة الحمد. حمد يحمد تحميدا، محمد محمد، اللهم صل عليه. حمد فعل ثلاثي، أما حمد رباعي، مزيد بالتضعيف لقصد المبالغة. إنسان قد يحمد الله على إحدى النعم، أما إذا حمده يحمده على كل النعم، فحمد تفيد المبالغة. حمد يحمد تحميدا، محمد اسم فاعل، محمد النبي عليه الصلاة والسلام. التحميد حمد الله أو كثرة الحمد. والحمدلة، فلان حمدلة أي قال الحمد لله، سبحل قال سبحان الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، دمعز قال أدام الله عزك. طيب حيهل قال حي على الفلاح، سبحل قال سبحان الله، هلل قال لا إله إلا الله، كبر قال الله أكبر. هي
صيغة النحو

حتى في اللغة العربية سبحل ودمعز وحيهل وحمدل. الحمدلة هو أن تقول الحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، لا بد من الابتلاء، فإن ساق الله لهذا الإنسان مصيبة وتلقاها بصبر جميل وقال الحمد لله رب العالمين نجح 100 على 100. والصبر عند الصدمة الأولى، لذلك المؤمن لا سمح الله ولا قدر لو أنه ساق الله له مصيبة، لمجرد أن الله ساقها له يقول الحمد لله رب العالمين نجح. الإمام الرازي يرى أن معنى الحميد، وهو اسم الله وهو اسم من أسماء الله الحسنى، أن معنى الحميد بمعنى حامد، أي لم يزل سبحانه بثنائه على نفسه، يعني يحمد نفسه. طيب لماذا يحمد نفسه؟ طبعاً الإنسان لا يحق له أن يحمد نفسه، مذموم. والمؤمن لا يتحدث عن نفسه أبداً. لماذا؟ سيدنا الصديق مرة أثنى عليه بعض الأشخاص، أما دعا دعاء رائع، قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. والإنسان المؤمن الصادق لا يمدح نفسه أبدا، يعني إذا كان في كمال الناس يمدحونه، أما أنت اتهمها دائما، كلما بلغت في اتهامها كنت موفقا أكثر. لكن الله يمدح نفسه ليعرفنا بذاته، يمدح نفسه كي نصل إليه، يمدح نفسه كي نقبل عليه، يمدح نفسه كي نطمع في مغفرته، يمدح نفسه كي نطمع في عطائه، يمدح نفسه كي نطمع في جنته. في فرق، الإنسان الضعيف الحادث الفاني الفقير الجاهل لا ينبغي أن يمدح نفسه، ولكن الله حميد بمعنى حامد، يحمد نفسه لخلقه ليعرفوه، يحمد نفسه لخلقه ليقبلوا عليه فيسعدوا بإقبالهم، يحمد نفسه لخلقه ليتجهوا إليه، يحمد نفسه لخلقه لينالوا من عطائه. يعني أحياناً ولله المثل الأعلى، إذا أنت إنسان كريم جداً وكنت بمظهر لا يشير إلى غناك، وإنسان فقير يتلوى جوعاً، تجد نفسك مضطراً أن تقول له أنا معي، اطلب اطلب ما تشاء أنا معي. أنت الآن تقول له أنا معي مال، هدفك أن تفتخر؟ لا، من أجل أن تعينه على أن يسألك. حالات نادرة، إنسان بيكون أيام بثياب لا تدل على غنى، يرى شخص يتلوى جوعاً يقول له أنا معي اطلب ما تشاء، معي مبلغ كبير اطلب لأعطيك. هو الآن يفتخر؟ لا، الآن يعرف هذا الفقير كي يعطيه. فالله عز وجل حميد، يعني حامد، يحمد نفسه لخلقه كي يعرفه. وحميد بمعنى محمود، أي محمود بحمد نفسه وبحمد عباده له، يعني محمود الله عز وجل يحمده الخلق كله. وقال الحميد الإمام الغزالي هو المحمود، والله تعالى هو الحميد بحمده بنفسه أزلاً وبحمد عباده له أبداً. يعني قبل أن يخلق عباده، قبل أن يخلق الخلق حمد ذاته، فلما خلق الخلق حمده خلقه، هو محمود إذن. فالحميد بمعنى حامد،
يحمد نفسه لخلقه.

حقه، والحميد بمعنى محمود. قال الحميد يرجع هذا الاسم إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوبا إلى الله عز وجل. الله عز وجل له أسماء جلال وأسماء كمال وأسماء جمال وأسماء قهر. الله جبار القاهر فوق عباده، ومن أسمائه الجميل، من أسمائه اللطيف الرحيم، في أسماء جمال، في أسماء جلال، المتعالي العزيز المتكبر، في أسماء جلال، أسماء جمال، أسماء قهر. فهذا الاسم منسوب إلى أسماء صفات الجلال والعلو والكمال. قالوا الحميد له معنى آخر، الحميد هو مستوجب الحمد ومستحقه. إذا كان دخلت دعيت إلى وليمة غداء، إلى طعام، والطعام نفيس جداً، وفي على المائدة 20 شخص، بعد أن تنتهي من الطعام تشكر من؟ قاعد جنبك شخص دائمة، هذا مدعو مثلك، تبحث عن صاحب الوليمة الذي دعاك وتكلف وجاء بهذا الطعام النفيس ودعاك إليه. فمن الحمق الإنسان يشكر وليمة لإنسان مدعو مثله. من هو مستوجب الحمد في هذه الوليمة؟ صاحب الدعوة. لذلك الإنسان يسأل مين الداعي، لما ينتهي يقول له أكل طعامكم الأبرار. طيب هذا مع بعضنا، من هو الذي يستوجب الحمد وحده؟ الله جل جلاله، لأن كل النعم من عنده. قال هو مستوجب الحمد ومستحقه، وهو أهل الثناء بما أثنى على نفسه الذي يحمد على كل حال. في عبارة شهيرة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يحمد على كل حال، يحمد على العطاء وعلى المنع وعلى الرفعة وعلى الخفض وعلى الإعزاز وعلى الإذلال، يحمد على كل شيء. وقيل الحميد الذي يوفقك بالخيرات ويحمدك عليها، هذا معنى دقيق جدا، يعينك على فعل الخير ويحمدك عليه. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، أعطاك مال وأعطيت من هذا المال، وبعد هذا يحمدك الله على إنفاقك المال منه. يعني مثلا، ألا ترون في بعض الأحيان بعيد الأم مثلا الطفل بيأخذ من والده ثمن الهدية بيقدمها لأمه؟ نحن نشكر هذا الطفل على هذه البادرة الطيبة، المال من الأب، والأب أثنى عليه أعطاه ثمن الهدية وقدمها لأمه، فإذا الأب يثني على ابنه على هذه الهدية، الهدية من الأب. لذلك إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، أنت لك الطلب، يا رب توفقني أن أدعو إليك بلهمك، يطلق لسانك، يألف الناس حولك، يجعل بعض الأفئدة تهوي إليك، من فضل من الله عز وجل. قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال الحميد هو الذي يوفقك للخيرات ويحمدك عليها، ويمحو عنك السيئات ولا يخجلك بذكرها، ينسيك ياها. في واحد ما له موقف غلط بزمانه، لو ما ينسى بيحترق، بينسى يوم يومين خمسة خلاص بينسى. يمحو عنك السيئة ويغفرها لك ثم ينسيك إياها من أجل أن تقبل عليه، هذا الحميد. وقيل الحميد هو الحامد بنفسه، المحمود بحمده بنفسه وبحمد عباده له. هذا الاسم العظيم ورد في آيات كثيرة، ورد في البقرة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما

أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إنما الإنسان يكون في عنده شيء كرهانه، طعام ما عاد محبب له، يقدمه لفقير. أما أنت لو قدمت طعام نفيس، أكلة محببة لك لإنسان فقير، قال واعلموا أن الله غني حميد. لا ينسى لك هذا المعروف. يا داود مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أنت لما بتقدم شيء نفيس لإنسان مؤمن فقير جائع، الله عز وجل غني حميد، يغنيك ويحمدك على هذا العمل. لذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني إنسان دعا إلى الله، بذل وقته وماله وصحته وطاقاته لنشر الحق، يعني الله عز وجل بيضيعه، بينساه من فضله، يسلمه لأعدائه، يخزيه. قالت له والله ما يخزيك الله أبدا. أخواننا الكرام، السيدة خديجة أقوى دليل على الفطرة أن هذه المرأة التي كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما رأت من النبي الصدق والأمانة والعفاف والطهر وخدمة الخلق، كان عليه الصلاة والسلام يقري الضيف، يعين الضعيف، يتصدق، يعين على نوائب الدهر. قالت له السيدة خديجة والله ما يخزيك الله أبدا. الكلمة اسمحوا لي أن أقول لكم، والله زوال الكون أهون على الله من أن يخزي مؤمنا. أنت آمنت واستقمت وعاهدته واصطلحت معه وتسعى جهدك لطلب رضاه، تتحرى الحلال، تبحث عما يرضيه وهو يخزيك؟ لا والله، والله ما يخزيك الله أبدا. تفاءلوا يا أخوان، النبي كان يحب التفاؤل لا يحب التشاؤم. الله جل جلاله لا يتخلى عن المؤمنين، لكن يؤدبهم، يبتليهم، يؤدبهم، أما في النهاية يكرمهم، يعطيهم. الآية الكريمة التي يقشعر منها الجلد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، مع أنها الآن في طور المعالجة، أنت انتظر، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مجيد، حميد، يحمدكم على عملكم. هو يحمد ومحمود، مثل ما قلنا حامد ومحمود، حميد بمعنى حامد، يعني يحمد ذاته ويحمد خلقه. إذا خلقه عباد المؤمنين أعطوا، بذلوا، نصحوا، آسروا، ضحوا، التزموا، صبروا، يحمدهم، يحمد نفسه ليعرفوه ويحمدهم ليشكروه، وهو محمود في أفعاله كلها. ألف لام راء في سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الصراط صراط الله عز وجل، الصراط المستقيم، هذا يوصلك إلى العزيز الحميد، العزيز الذي لا ينال جانبه، العزيز القوي، العزيز الفرد الواحد.

واحد الصمد العزيز الذي لا إله غيره، وتشتد الحاجة إليه، وتصعب الإحاطة به. من معاني العزيز عزيز حميد، دقيق المعنى، اللي هو في علي عظيم، وفي الوقت نفسه يكافئ على كل معروف. أيام الإنسان بيكون لعلو مقامه ما عنده وقت يعرف شو صار معه، ماذا قدم له من أما ربنا عز وجل على علو مقامه وعلى عظمة ذاته مع عباده، إذا فعلوا معروفا حمدهم عليه، عزيز حميد. وفي سورة الحج وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الإنسان أحيانا أصعب شيء أن تسدي إلى إنسان معروف ثم تفاجأ أن هذا الإنسان تنكر لك وجحد فضلك وأدار لك ظهر المجن، وأعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فالإنسان إذا تعامل مع الله ما في عنده هالمشكلة أبدا. لو تعامل مع قوي أو مع إنسان آخر يعني بيقول لك أنا أخلصت له، بذلت من أجله الغالي والرخيص، ومع ذلك كان لئيما، كان جحودا، تنكر لي، أدار لي ظهره، لم يعبأ بي، تخلى عني، شيء لا يحتمل أن تسدي إلى إنسان معروفا ثم يتنكر لك. أما إذا قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أما إذا أقبلت على الله لن يضيعك، الله أمرك بهذا. سيدة هاجر لإبراهيم، سيدنا إبراهيم زوجة، لما تركهم في واد غير ذي زرع قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذا شعور المسلم، الله ما بيضيعك. له ما في السماوات وما في الأرض وأن الله لهو الغني الحميد. هذا معنى جديد، هو غني عنا، ومع أنه غني عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها. في إنسان أيام بيغتني يترفع، بيغتني بيتأفف، بيغتني بيستغني، بيغتني بينسى أقرباءه الفقراء، بيغتني بينسى جيرانه، هو غني غير حميد. لكن أما ربنا عز وجل غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا وعن ذكرنا وعن ابتهالنا، ومع ذلك لا يعاملنا إلا بما نحمده عليه. غني حميد، عزيز حميد قبل منا، حميد مجيد. نعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي، أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إن الله غني حميد. هي غني حميد دقيقة جدا، هو غني عنا ومع ذلك كامل في معاملتنا، لا يعاملنا إلا معاملة نحمده عليه. في سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أحيانا ندقق عند كلمة عزيز حميد، غني حميد، حميد مجيد. في فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. الآن الحميد من العباد، قال من استقامت عقيدته واستقامت أخلاقه وأعماله وأقواله وأفعاله، من هو الذي يحمد على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى أعماله وعلى أقواله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم،

هو من العباد الحميد، سماه الله محمودا، محمود عند ربه، ومحمود عند الخلق، ومحمود عند نفسه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرسل والأنبياء والصديقون والأولياء والعلماء، كل واحد منهم كما يقول الإمام الغزالي حميد بقدر سلامة عقيدته واستقامة أخلاقه وصلاح أعماله وسداد أقواله. يعني أنت تحمد على قدر سلامة عقيدتك وصلاح أخلاقك وصلاح عملك وسداد قولك، فكلما ارتقيت في سلم الكمال تحمد على هذا الكمال. يعني في علاقة طردية بين الكمال وبين الحمد. طيب من هو الحميد المطلق؟ هو الله عز وجل. الإنسان كامل بألف موقف تزل قدمه في موقف يبقى عند الناس كاملا، أما ربنا عز وجل كماله مطلق، إذن هو الحميد المطلق. بعضهم يقول الحميد من العباد هو من حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله من غير نقص ولا خلل. قال العلماء لم تظهر خصائص اسم الحميد في العباد جلية واضحة في فرد في الوجود إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أدب المؤمن مع هذا الاسم. قبل ذلك قال الناس على أطباق ثلاثة في علاقتهم بحمد الله عز وجل. العامة، دققها، العامة يحمدونه على إيصال اللذات الجسمانية، أكل، شرب، بيت، زوجة، لك الله مفضل. العوام يحمدون الله على اللذائذ الحسية، والخواص يحمدونه على اللذات الروحانية. قرأت قرآن، شعرت بتجلي، بسكينة، صليت صلاة متقنة، شعرت أنك اقتربت من الله، تفتقت معاني لطيفة حينما تقرأ القرآن. قال هؤلاء الخواص يحمدونه على اللذات الروحية. قال وأما خواص الخواص المقربون يحمدونه لأنه أهل للحمد. إما أن تحمده على نعمة حسية أو على نعمة روحية أو لأنه أهل للحمد. قال أدب المؤمن مع الحميد سبحانه هو أنه يمدح الله عز وجل دائما ويثني عليه ويحمده على كل شيء، إلا، والآن دققوا أيها الإخوة، قال من حمد الله ولم يتحقق من هذه النعم حمده تقليدا فهذا الحمد غير مقبول منه. طيب ما الدليل؟ قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل تحققت من نعم الله؟ لذلك الحمد لا يقبل إلا إذا كان عن تحقق. هل تحققت بنعمة الوجود، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد؟ وإلا الحمد التقليدي، يعني أنا أحياناً بسأل إنسان ملحد كيف صحتك؟ الحمد لله. ملحد ينكر وجود الله، لك الحمد لله. هذا الكلام لا معنى له إطلاقاً، لا معنى له إطلاقاً. لا بد من أن تقول الحمد لله وأنت متحقق من نعم الله عز وجل، أوجدك وأمدك وهداك إليه.

0: لذلك كان النبي الكريم تعظم عنده النعمة مهما دقت. الفرق بين الكافر والمؤمن فرق بسيط. هنا الكافر يشهد النعمة ويستمتع بها، والمؤمن يشهد المنعم. الفرق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة أما المؤمن مع المنعم. الكافر يستمتع بالدنيا، بيت فخم، أساس جميل، طعام طيب، كل شيء من أعلى مستوى، يستمتع بها أشد الاستمتاع، هو مع النعمة لا مع المنعم. المؤمن مع المنعم. هذا هو الفرق. قال: ورد أن داود عليه السلام قال لربه: يا إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. يعني إذا شكرتك هذه نعمة جديدة تضيفها إلي. فقال الله عز وجل لهذا النبي الكريم: الآن شكرتني، الآن شكرتني. إذا علمت أن هذه النعمة من الله، وأنك إذا شكرته عليها اكتسبت نعمة جديدة، فقد شكرت الله عز وجل. الحديث القدسي: ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. آخر كلمة أقولها لكم: الشكر الحقيقي له ثلاث مستويات. أول مستوى أن تعرف أن هذه النعمة من الله، هذا مستوى وجيد. الأرقى منه أن تقابل هذه النعمة بامتنان وحمد بلسانك وقلبك. اثنين. أما الثالثة أرقى، أرقى وأرقى. الثالثة أن تقابل هذه النعمة بعمل صالح، والدليل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تعرف أن هذه النعمة من الله هذا مستوى، وأن تثني على الله بلسانك وبقلبك هذا مستوى آخر. أما أن تقابل هذه النعمة بعمل جليل لخدمة الخلق فهذا معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781. بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
4: يلا فصل مطبخك عبكير.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية.

بيت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

ذات تفكرا وتدبرا في بديع صنعه، نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في

0: إلى بديع صنع بديع السماوات والأرض في اللسان، نستلهم العظة والعبرة والخشوع والخضوع لفاطر كل شيء.
1: لقد رأينا كيف زود الله تعالى اللسان ببراعم لم يحصها العلم عدا حتى الآن، تذوق الحلو والمر والحامض والملح وتفرق بين هذا وبين ذاك. وبقي أن نقف أمام بعض أرقام تحدث عنها العلماء، حيث قالوا:
2: يحس اللسان حلاوة الشيء الحلو، ونسبة تركيزه في الماء جزء من 200، ويحس الملح ونسبة تركيزه في الماء جزء من 400، ويحس الحامض ونسبة تركيزه في الماء جزء من 30,000، ويحس المر ونسبة تركيزه في الماء جزء من 2,000,000.
0: ونظرة إلى هذه الأرقام تكشف عن رحمة الرحيم بعباده، إذ تبين لنا أن الإحساس بالحامض والمر أسرع كثيرا من الإحساس بالحلو والملح، لأن الضرر في الحامض والمر احتماله أقوى، فلزم أن يكون الإحساس بهما من خلال أقل نسبة منهما. وسبحانك ربي، وسعت كل شيء رحمة وعلما.
2: ثم ننظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولسانا وشفتين، ونقف وقفة تدبر وتفكر وتأمل. إن الحق تبارك وتعالى ينبهنا في قرآنه الذي جعله دستور أمة الإسلام، الذي يكفل لها سعادة الدنيا والآخرة، نبهنا إلى خطر اللسان، وإلى أنه من فضله وضعه داخل صندوق محكم الإغلاق، لا يفتح بابه إلا بإرادة الإنسان، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. اللسان يتكلم ويبين ويعبر ويريد أن ينطلق، ولكن الشفتين تقفان له بالمرصاد، تكبحان جماحه وتحدان من انطلاقه.
3: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من سره أن يسلم فليلزم الصمت، وحيث قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان، أي تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صدق الله العظيم.
0: ثم نواصل رحلة التفكر ذكرا وشكرا وعرفانا، ونلتقي بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. صدق الله العظيم.
1: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، كلمات بينات نزل بها الوحي الأمين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين. والإنسان يرزح تحت أعباء الجهالة، لم يعرف شيئا بعد عن علم التشريح، ولم يصنع بعد المنظار المكبر. يضرب الله تعالى بها مثلا على بديع صنعه وبالغ قدرته. مثلا: لا نستطيع أن نقف أمامه إلا والخشوع ملء القلوب والجوانح، ونور الإيمان يضيء العقول والبصائر، ونترك لرجل

0: للعلم أن يتحدث.
1: بصمة الإصبع آية من آيات القدرة الإلهية، ولا غر أن أصبحت الدليل الأول والبرهان الأقوى الذي يبحث عنه الباحثون عند وقوع الجرائم والسرقات أو معرفة الأشخاص. يتضح هذا الإعجاز الرباني عندما نعلم أنه كم من بشر عاشوا أو ماتوا، وكم من أجيال جاءت وذهبت، ثم كم من أجيال ستأتي إلى أن يأذن الله باندثار معالم الحياة، ثم كم من آلاف الملايين يعيشون الآن على وجه الأرض، ومع ذلك لا تتشابه بصمتان أبدا.
2: ثم يتضح هذا الإعجاز الرباني مرة أخرى عندما نعلم أن البصمة لا تتغير ولا تتبدل منذ يولد الإنسان حتى يموت، ثم بعد أن يموت أيضا، وعندما نعلم أنها تتكون في الجنين وهو لم يزل في شهره السادس في بطن أمه، وأنها تظل على حالتها الأولى إلى أن يتحلل الجسم ويبلى.
0: وصدق الله العظيم، بلى قادرين على أن نسوي بنانة.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: أعوذ بنور الحق من كل حلكة تصفر في عقلي فتلقيه خابيا. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريًا.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079

0: 9556043 ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
11: كيف بيت؟

0: مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة.

0: من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 55 من سورة الأنعام، ومع الآية 31 بعد 100، وهي قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها فضلة، ومن أسمائه العدل. فالله عز وجل لا يظلم، ما كان الله ليظلمهم، ولا تظلمون فتيلة، ولا قطمير، ولا حبة من خردل. لا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. عدد كبير جدا من الآيات ينفي نفيا قاطعا الظلم عن الله عز وجل، ولكن لن تستطيع إثبات عدل الله بعقلك، لأن عقلك قاصر عن إدراك عدل الله، إلا في حالة واحدة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله. عدل الله ورد بكلامه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. لذلك الله عز وجل يعرف من خلقه، ويعرف من كلامه، ويعرف من أفعاله. الأولى أن تبدأ بمعرفة الله من خلال خلقه، لأن خلق الله عز وجل كماله مطلق، ويمكن أن تثني في طريق معرفة الله بكلامه، كلامه معجز، أما أفعاله ينبغي أن ترجئها للمرحلة الثالثة، لأن فهمك لعظمة الله من خلال خلقه، وفهمك لعظمة تشريعه من خلال كلامه، يلقي لك ضوءاً على أفعاله. لذلك ابدأ بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وثني بتدبر القرآن الكريم، وبعدئذ يمكن أن تستنبط من أفعاله الحكم الكثيرة. فلكل واقع حكمة، وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. لم يقل بيدك الخير والشر، بيدك الخير. إذن مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يظلم الله مخلوقاً واحداً من آدم إلى يوم القيامة. قلت مخلوقاً، من الإنس والجن والحيوان وما إلى ذلك.

عدله مطلق، لكننا نرى ظلما. هذا الذي نراه من الظلم الشديد موظف للخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، والتناقض أن وجود أحدهما ينقض الآخر. ما دام الله موجوداً فليس في ملك الله شر مطلق، في شر نسبي، في شر موظف للخير، أما شر مطلق ما في. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك. وللتوضيح، مواد أساسية السكر والملح ومسحوق الغسيل، مواد أساسية ولها قيمة كبيرة ولها نفع عظيم، لكن لو وضعت المسحوق، مسحوق التنظيف في الطعام، فساد. فالفساد من أين أتى؟ لا من أصل الخلق، من سوء الاستعمال. الأنثى صممت للذكر عن طريق الزواج وإنجاب الأولاد، والمرأة التي يتزوجها الشاب لها مستقبل، ستغدو أماً وجدة ولها أولاد ولها أصهار. أما إذا استمتع بها الإنسان خارج نطاق الزوجية، ألقاها كعلبة فارغة بعد أن يقضي وطره منها. فالخطأ ليس في أصل التصميم، الخطأ في سوء الاستعمال. ولأن الإنسان وحده مخير، أودع الله فيه الشهوات، أعطاه منهجاً، أعطاه عقلاً، منحه فطرة، فإذا تحرك بدافع من شهواته بعيداً عن منهج الله كان الفساد في الأرض. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل ما سوى الإنس والجن مسير، معنى مسير ما في فساد أبداً. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذاً إن كان الناس في غفلة، الله عز وجل يرسل الأنبياء، ينزل الكتب، يلهم الدعاة، يضيق بأفعاله، يقلل المطر، تأتي جوائح. فكل ما يزعج الإنسان في حياته الدنيا إنما هو أسلوب من أساليب المعالجة، تماماً كما لو أن طبيباً أخبر مريضاً معه التهاب معدة حاد، يقول له: يمكن أن تشفى بحمية صارمة، فإن لم تأخذ بهذه الحمية الصارمة لا بد من عمل جراحي. لذلك الله عز وجل له دعوة بيانية: وأنت سليم، معافى، مرتاح، يأتيك الحق بمحاضرة، بتفسير، بكتيب، بندوة، بقراءة، بخطبة. ينبغي أن تستجيب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم تستجب أخضعك الله لمعالجة أصعب. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. هذا اسمه التأديب التربوي. أول شيء الدعوة البيانية، بيان فقط، خطبة تلقى، درس يلقى، كتاب يقرأ، آية كريمة تقرأها، حديث شريف تقرأه، موعظة تسمعها، ندوة تحضرها. هذا الهدى البياني. إن لم يستجب الإنسان للهدى البياني يخضع لمعالجة تربوية صعبة. هي عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. بالحالة الأولى أكمل شيء أن تستجيب، وبالحالة الثانية أكمل شيء أن تتوب. فإن لم يستجب ولم يتب أخضع إلى معالجة قلما تنجح مع معظم الناس، الإكرام الاستدراجي.

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذا الإكرام الاستدراجي. فإن لم يشكر جاءه الهدى البياني فلم يستجب، ثم جاءه التأديب التربوي فلم يتب، ثم جاءه الإكرام الاستدراجي فلم يشكر، عندئذ لا بد من القصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذاً أحياناً أنت تنفي الحدث، يقول فلان لم يسرق هذا القلم، قد يكون قد سرق الملايين، أما هذا القلم المفقود لم يسرقه، هذا اسمه نفي الحدث. أما إذا قلت ما كان له أن يسرق، هذا اسمه في اللغة نفي الشأن، يعني ليس من شأن هذا الإنسان أن يسرق، ولا من طبيعته، ولا يرضى بالسرقة، ولا يحبذها، ولا يقر فاعلها، ويتألم منها أشد الألم، هذا نفي الشأن. الله عز وجل قال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. الآن ما في شيء أقل من خيط بين فلقتي نواة التمرة، هذا الفتيل، ولا تظلمون فتيلة، وما في شيء أقل من غشاء رقيق جداً يغلف النواة، هذا القطمير، وما في شيء أقل من رأس النواة المؤنف، هذا النقير، لا نقير ولا قطمير ولا فتيل ولا حبة من خردل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم. أما أن تستطيع أن تدرك عدل الله بعقلك هذا مستحيل، لأن عقلك لم يصل إلى علم الله عز وجل. ففي شأن العدل ينبغي أن تستسلم، وكلما ظهر اجتياحات وحروب ونكبات وزلازل وأعاصير ضعاف الإيمان يتزلزلون، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. لكن بشكل دقيق جداً، السيارة أصل صنعها من أجل أن تسير، لماذا تجهز بمكابح؟ والمكبح في حقيقته يتناقض مع أصل صنعها، المكبح يوقف السيارة، هي سيارة من أجل أن تسير، لأن المكابح ضرورية جداً جداً جداً لسلامتها. لذلك الإنسان خلق للسعادة، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ومع ذلك تأتي المصائب كي تحقق لهم السعادة. وقال العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، النعم الباطنة هي المصائب. وكنت أقول دائماً لو دخلت إلى مسجد فرأيت فيه جموعاً غفيرة، تأكد أن عدداً كبيراً جداً قد يصل إلى الثلثين أتوا إلى المسجد بعد معالجة حكيمة من الله عز وجل. فكل شيء يسوقه الله للإنسان محض فضل ومحض عدل ومحض رحمة. أصحاب الجنة الذين بخلوا أن يعطوا حق الفقير لما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، لأن طائفاً طاف عليها فأبادها عن آخرها. الله عز وجل يقول في نهاية القصة كذلك العذاب، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الله عز وجل يعقب على هذه القصة كذلك العذاب، أي أنه يا عبادي كل عذاب أسوقه لكم من هذا القبيل، من أجل أن تحققوا الهدف من وجودكم، من أجل أن تحققوا السعادة الأبدية، من أجل أن تأتوني منيبين تائبين. وعزتي وجلالي، دققوا في هذا الحديث القدسي، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في مال

ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. الإنسان أحياناً مع إيمانه ومع صحة عقيدته ومع صحة تصوراته تضعف همته أحياناً، فيأتيه ما يدفعه إلى الله، لعله يرى شبح مصيبة، شبح مرض، شبح فقر، لعله يقع تحت تهديد عدو ليس له ملجأ إلا الله. لذلك شأن العبد المقصر الذي تأتيه مصيبة كي تدفعه إلى الله كشأن ابن ترك يد أمه فنبح عليه كلب فخاف من هذا الكلب وعاد إلى أمه يحتمي بها، وكل أمه مع أمه، وكل سعادته مع أمه، وكل حاجاته مقضية مع أمه، فهو حينما ترك يد أمه جاء من يدفعه إلى أمه. فالمصائب للمؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، الله عز وجل يلجئنا إلى بابه. لذلك من هو الشقي؟ دققوا، هو الذي يكون خارج العناية الإلهية. لأنه بالضبط لو أنه إنسان معه ورم خبيث منتشر بكل أنحاء جسمه وسأل طبيب بلهفة شديدة ماذا آكل؟ وما الذي تمنعني عن أن آكله؟ يقول له كل ما تشاء، ما في أمل لأنه كل ما تشاء. أما الذي معه التهاب معدة يقيم عليه الطبيب الدنيا ولا يقعدها لو أكل قطعة من مواد تسبب زيادة هذه القرحة، يعطيه حمية صارمة، يشدد عليه، يعنفه. لذلك لمجرد أن تكون ضمن العناية الإلهية فأبشر، لمجرد أن تكون في عناية الله المشددة فأبشر، لمجرد أن تتابع. إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. يعني أحياناً تتراكم الذنوب إلى أن يستحق الإنسان ضربة قاضية، وأحياناً لأن هذا الإنسان في خير كبير يتابع ذنب ذنب. كما لو أنه مدير مؤسسة جاء موظف فقال له 6 أشهر تجريب، فبدأ المدير يحصي عليه أخطاءه فقط، تأخر اليوم، غاب كثيراً، لم يحسن التصرف، لا يملك خبرة، هم المدير أن يحصي عليه أغلاطه حتى إذا تراكمت صرفه. أما لو أن الابن عند أبيه في مؤسسة يحاسبه كل دقيقة وكل ساعة وعند كل خطأ لأنه ابنه، رحمته تقتضي أن يدربه لا أن يحصي عليه أخطاءه. لذلك أنت حينما تشعر أن الله يتابعك كثيراً ويحاسبك كثيراً أبشر، فأنت في العناية المشددة. أنت لست ممن لا خير فيهم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. لا تعبأ، ما دام الله يتابعك، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن شكر اجتباه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحبك الله عز وجل يعالجك قبل أن يكون العلاج مستحيلاً، قبل أن نصل إلى شفير القبر وعزتي وجلالي مرة ثانية. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت

حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فالذي يصل إلى شفير القبر سليماً معافاً فقد حقق أكبر مكسب يناله الإنسان. لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هو في الجنة الآن، في متعة ما بعدها متعة، في نعيم مقيم، لهم ما يشاءون فيها، ينظرون إلى وجه الله الكريم، يغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة، في تكريم، يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. نحن جئنا في الأرض، هناك الله عز وجل عالجنا وضيق علينا وشدد علينا وعجل لنا بالعقوبة وابتلانا ببعض المصائب حتى أصبحنا مؤهلين لهذا المقام في الجنة. سؤال دقيق: لو ابن في الصف الخامس، المثل افتراضي، قال لأبيه: لا أحب أن أدرس، فالأب على هذه الكلمة فقط قال له: دعي المدرسة. هو طفل صغير لا يعرف حقيقة الدراسة ولا علاقتها بمستقبله، ترك الدراسة، نام إلى الظهر، رافق رفقاء السوء، دخل إلى السينمات، لعب النرد والطاولة مع أصدقائه إلى أن كبر، رأى نفسه لا شهادة ولا وظيفة ولا بيت ولا زواج ولا شيء. تألم ألماً شديداً من أبيه، فقال لأبيه: يا أبتي، يوم قلت لك لا أحب أن أدرس، لما لم تضربني؟ لما لم تعنفني؟ لما لم تحملني بالشدة على أن أدرس؟ أنا لا أعرف مستقبلي. أرأيت إلى هذا المثل؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ومعنى رسول هنا المصائب، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الدليل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت لنا مصيبة. الله عز وجل أبدلها برسالة، لأن المصيبة رسالة، رسالة عملية. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالإنسان إذا كان ضمن العناية المشددة فيه خير كثير، وفي أمل كبير، وفي مستقبل ظاهر. العبرة أن ترضى عن الله، هذه مصيبة الدفع. لكن في مصيبة للمؤمن من نوع ثاني، مصيبة الرفع. للتوضيح، أنت عندك شاحنة ونقل الطن ب50,000، وشاحنتك تتسع ل20 طن، وأنت قبلت طن واحد، أنت جيد، السرعة جيدة، لكن قبلت بعمل بسيط ولم تكن طموحاً لعمل عظيم. فهناك مصائب ترفع لك طاقتك في استيعاب الأعمال الصالحة، هي مصيبة رفع. الأولى دفع، بالأولى في سرعة بطيئة في دفع، الثانية في حمولة خفيفة. ممكن أن تطعم جائعاً، لكنك إذا طلبت العلم وهديت إنساناً، والإنسان هدى 10 والعشرة 100، يمكن أن تأتي يوم القيامة وفي 1,000,000 إنسان سلكوا طريق الحق بسببك. فأحياناً تأتي المصائب من أجل أن تدفعك إلى باب الله. والآية الدقيقة جداً: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

أخواتنا الكرام، الآية الدقيقة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرمن. يعني الإنسان إذا كان غنياً أو كان قوياً أو كان وسيماً أو حياته ناجحة جداً يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانن. الجواب الإلهي: كلا كلا يا عبادي، ليس عطائي إكراماً في الدنيا ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. يعني المريض ليس مهان عند الله، بالعكس في أعلى درجات القرب من الله. الأب الطبيب إذا وجد أن ابنه في عنده زائدة ملتهبة ولا بد من عمل جراحي، يخدره، يفتح بطنه. العمل على الشبكية مؤلم جداً، في فتح بطن وفي دم يسيل وفي تخدير وفي آلام وفي قياطة، لكن أليست هذه رحمة كبيرة جداً؟ أيها الإخوة، مصيبة الدفع ومصيبة الرفع هذه مصائب المؤمنين، لأن فيهم خيراً كثيراً. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر إيمانه. هذه مصائب المؤمنين، حينما تأتي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بها، بهذه المصيبة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن هناك مصائب أخرى تصيب العصاة والشاردين والمنافقين والمشركين والكفار، تلك عقوبات وليست دفعاً ولا رفعاً. هذه المصائب تنتظم على شكلين: مصيبة ردع أو مصيبة قمع أو قصم. الردع يعني انحراف شديد جداً يحتاج إلى مصيبة قد لا تحتمل. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أحياناً مرض شديد في القلب ومرض في الجهاز الهضمي، أدوية الجهاز الهضمي تؤذي القلب وأدوية القلب تؤذي الجهاز الهضمي. أحيان مرض مع فقر، أحياناً مرض مع فقر مع فضيحة، أحياناً علاقات خارجية سيئة جداً وعلاقات داخلية أسوأ. الله عز وجل عنده أدوية كثيرة جداً، وفي كل بلد له أدوية. في بلاد تتمتع بحريات عالية جداً، في أدوية من نوع ثاني، وفي بلاد تتمتع بضغوط شديدة، أدوية من نوع ثاني. على كل، أينما ذهبت في ملك الله هناك دواء مناسب لك، والبطولة أن لا تصل مع الله إلى دواء مر. يعني مرة أخ أراد أن يداعبني بلسانه، قال لي يعني دعوتك شو ملخصها؟ لك 30 سنة. قلت له كلمتين، والله ما في غيرهم، يا بتجي ركد يا بيجيبك ركد. ما في غيرهم. يا أن تأتي الله طائعاً بمبادرة منك، باختيار منك، وأنت صحيح معافى. فإذا لم ترد ذلك، الله عنده أدوية يدفعك دفعاً إلى بابه. والدليل: يا محمد فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. يعني أحيانا حينما لا تستطيع الأم تربية ابنها يقول لها الأب: دعيه إلي، عندي أدوية أشد قسوة من هذه الأدوية. فإما أن تأتيه طائعاً مختاراً تائباً وهو يقبلك ويفرح بك، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وهذا الأعرابي الذي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه وجلس ليستريح
فلما استيقظ لم يجد

الناقة أيقن أنه هالك لا محالة بالصحراء، فبكى وبكى وبكى حتى أدركته سنة من النوم، استيقظ فرأى الناقة فاختل توازنه ونطق بالكفر، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي، من شدة الفرح اختل توازنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. أيها الإخوة، الله ينتظرنا، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليه. يا داود، هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين؟ إذا قال العبد يا ربي وهو راكع يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو عاص يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. والأب يعرف هذا المعنى. الابن المستقيم المهذب وضعه طبيعي في البيت، أما الابن المنحرف الشارد حينما يعود إلى أبيه تائباً يمتلئ قلب الأب رحمة وفرحا لا يوصف. لذلك ما أمرنا أن نتوب إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. فالمؤمن له مصائب، دفع ورفع، أما الكافر مصيبة الردع قاسية جداً. أحياناً الابن المربى تربية عالية من نظرة يبكي، من إعراض الأب يبكي، أما الابن المنحرف يحتاج إلى ضرب، ضرب قاسي جداً. لذلك البطولة ألا تصل مع الله إلى طريق مسدود، فالبطولة ألا أصل مع الله إلى طريق مسدود، ألا تنطبق علي الآية الكريمة فما أصبرهم على النار. مصيبة الكافر والعاصي والمنافق والمنحرف والمجرم ردع أولاً، إذا ردع بيكون في بقية خير، بقية خير، فإن لم يكن في بقية خير قصم. أما الأنبياء فمصائبهم مصائب كشف، ينطوي على كمال صعب تصوره، صعب. يعني إنسان يمشي على قدمين 80 كيلو متر في طرق وعرة، يعني الآن إنشاء هذه الطرق إلى الطائف كلف المتعهدين بتفكيك الآلات كلها ونقلها إلى موقع العمل قطعة قطعة ثم تركيبها من شدة وعورة الطرق، يقطع هذه المسافة على قدميه ليصل إلى أهل الطائف، يكذبوه، يستهزئوا به، يسخروا منه، يستخفوا به، ثم يدفعون أولادهم لضربه وإيذائه، وسال الدم من قدميه الشريفتين. إذا الواحد يعني أنت أخي الدكتوراه وما قال لك دكتور بتزور زورة، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب وسال الدم منه، وقال يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى صديقي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. الآن أراد الله أن يظهر كماله، أرسل له ملك الجبال وقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. يعني الله مكنوا أن ينتقم، مكنوا أن يبيدهم عن آخرهم، مكنوا أن يلغي وجودهم. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي، قومي ما تخلى عنهم ودعا لهم بالهداية.

الآية واعتذر عنهم إنهم لا يعلمون، واستبشر أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده. هذا الكمال البشري هو الكمال الأول في الأرض، لا يظهر بالأحوال العادية. يعني إنسان بيقول لزوجته يعني أنا معجب بك في أشد الأحوال، أما حينما تغدو مريضة مقعدة بتحمل شهر شهرين بعدين بتبرم. مرض الزوج أحياناً يكشف حب الزوج لها، ففي أزواج يتفانون في العناية بزوجاتهم المريضة، وفي أزواج يريدها صحيحة لائقة براقة، فإذا أصابها مرض تخلى عنها. نعم، والله أعرف زوجان الأسنان بأعلى درجة علمية، أصيب الزوج بمرض خبيث فتركته الزوجة لتبحث عن زوج آخر صحيح. أيها الإخوة، مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني في كمال لا يظهر إلا بحالات نادرة، لأن الله سبحانه وتعالى ليعطي عطاءً عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي على بينة. أيها الإخوة، المصائب كالمكابح للمركبة تتناقض في ظاهرها مع أصل صنعها، لكنها ضمان لسلامتها. فبالمصائب يعني ملايين مملينة يعودون إلى الله ويصطلحون معه، وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. كلمة أن هنئوا فلاناً، كلمة التهنئة لا تليق إلا بمن اصطلح مع الله، ولا يليق بك أن تكون لغير الله، إنك إن كنت لغير الله تحتقر نفسك. أحياناً ترفض آلاف الأشياء ازدراءً لها، ترفض وظيفة دخلها قليل، ترفض زوجة غير مستقيمة، ترفض بيت صغير وشمالي، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فأنت لله ولا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يليق بك أن تجير لإنسان أو لجهة أو لجماعة، أنت لله. خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، المصائب محك الرجال، والحزن خلاق، والنعيم لا يأتي بشيء. يعني واحد إذا كان ببحبوحة وعنده بيت جميل جداً وهو مغرم بأن ينغمس في مياه فاترة يسترخي بها، متى يصير طبيباً أو تاجراً أو إنساناً مهماً؟ المتع الحسية لا تقدم ولا تؤخر، بل تفسد الأخلاق. لكن المصائب تكون محك الرجال. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أعني ما أقول، لو أن الله كشف يوم القيامة لكل المؤمنين ما ساقه لهم من شدائد، بيقول لك اجتياح، بيقول لك احتلال، قصف، لو أن الله كشف للمؤمنين ما ساق لهم من شدائد، إذا لم يذوبوا كالشمعة محبة لله فهذا الدين ليس دين الله. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم،
ما نزل بلاء إلا بذنب،

ولا يرفع إلا بالتوبة أبداً. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني أنت حينما تفهم حقيقة المصيبة هي رحمة من الله، معالجة إلهية، وقد تكون قاسية، لكن حينما تكتشف نتائجها يوم القيامة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء الآن، لولا الأرض ومتاعب الأرض، الأرض فيها متاعب، يعني أقل ما تعب في تقدم بالسن، كل الطاقات تتراجع، الحواس تتراجع، الصحة تتراجع، الجمال يتراجع، في تناقص بالحياة الدنيا، في هموم، في زوجة بلاء من الله أحياناً، وفي زوج بلاء من الله، وفي أولاد عتات عاقون، وفي فضائح، وفي فقر، وفي قهر، وفي حرب، وفي سجون، وفي أمراض. الآن أكبر سيف سيف المرض، وأكبر مرض الآن منتشر هو الورم الخبيث، طبعاً بأخطاء كثيرة جداً بحياتنا، بغذائنا، بطعامنا، ببيئتنا، بتلوث الهواء، بالمواد البلاستيكية، بالإشعاع النووي، بالمبيدات الحشرية، بالهرمونات التي نستخدمها، بنظام حياتنا، في أمراض، في قهر، في اشتياح. انظروا ماذا يحصل في بلاد المجاورة، شيء لا يحتمل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن إنسان خضع لمعالجة إلهية وقاسية كانت، لكن لصالحه، فإذا نجا من عذاب الآخرة هو السعيد الأول. لذلك وإن منكم إلا واردها، ما من البشر واحد إلا وسيرد النار. لماذا؟ ولو كان مؤمنا. العلماء قالوا ورود النار غير دخولها، ورود النار غير دخولها، الذي يرد النار لا يتأثر ولا بوهجها، ولكن ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا كي تتضاعف سعادته في الجنة، وليرى المؤمن عدل الله عز وجل، هؤلاء الطغاة أين مصيرهم. فلذلك الإنسان إذا ورد النار، لا أقول دخلها، ورد النار، تتضاعف سعادته في الجنة ويرى عدل الله عز وجل. فالبطولة أن تكون مع الله وأن تستسلم له. قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة وراء الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال عجيب أمرك، من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ما هذا الكلام؟ فقال له الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله، لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل أنت راض عن الله؟ عن أنك بهذا الشكل، بهذه الإمكانات، من أم وأب معينين، ببلد معين، بوضع معين، ببيئة معينة، بدخل معين، هل أنت راض عن الله؟ تأكد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. لذلك الإمام علي كرم الله وجهه يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. قل له كلمة أخرى رائعة جداً، يقول والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، بأعلى سرعة ماشي إلى الله. فأخواننا الكرام، درسنا اليوم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كيف يصحو الغافل؟ برسالة من الله. ما هي الرسالة؟ المصيبة. الآن في مصطلح جديد للأخبار، يعني أيام بيكون في

عرض عسكري، بيقولوا هي رسالة وجهت إلى بلد آخر، يا مناورات مشتركة، هي رسالة، لأن في رسائل كثيرة جدا، حتى إن حرب دولة في شرق آسيا عدت رسالة إلى العالم الثالث، وحتى حينما قصفت دولة في أوروبا قال هذه رسالة إلى أوروبا. أيام في أعمال على شكل رسائل. ولا تنسوا هذه الآية، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، في عدل مطلق، المصيبة بما قدمت أيديهم، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بدل المصيبة، يعني المصيبة رسول، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أخواننا الكرام، رجاءً الله عز وجل يسلمكم جميعاً ويحفظ لكم إيمانكم وصحتكم وأهلكم وأولادكم وأموالكم، لكن إن جاء شيء تكرهه اتهم نفسك أولاً، اتهم نفسك أولاً. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، هيك الحديث القدسي الصحيح، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني لو أنه كل إنسان طلب مليار دولار كل واحد، أو قصر وطائرة خاصة ويخت ومئة سيارة، قال ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني اتهم نفسك، اتهم نفسك، الله عز وجل غني عن تعذيبنا، والآية الدقيقة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. يعني في بالأرض أب واحد ابنه نظيف ومرتب والأولي، ومعاملته لإخوته راقية جداً، يصفعه بلا سبب، لو كان الأب وحش ما بيساويه. أب مهذب مستقيم أديب مجتهد يضرب، تأكد مستحيل أن يأتي شيء بلا سبب، قد يكون سبب غير مادي، قد يكون اعتزاز، أحياناً كبر، أحياناً ترفع، أحياناً شرك خفي. الله عز وجل بيأدب، الله عز وجل يعني حكيم، ونحن نستسلم لحكمته ولرحمته ولعدله، وما علينا إلا أن نسأل الله العافية. كمان كل الحديث عن المصائب، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتمنوا مصيبة. النبي علمنا، قال له يا رب لكن عافيتك أوسع لي، سلوا الله العافية. والبطولة ألا أصل مع الله لمعالجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ يعني إذا الإنسان بضاعته كلها نظامية ومسعرة وما عنده ولا مخالفة وكله فيه فواتير ومرق ضابط جمرك، تتحرك شعرة؟ أما إذا كان كل البضاعة مهربة ما في فواتير ومرق ضابط جمرك بنهار. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ فإذا الإنسان استقام، الله عز وجل وعده بالسلامة. أخواننا الكرام، بس رجاءً، لما النبي الكريم أردف وراءه سيدنا معاذ، قال له يا معاذ، القصة معروفة عندكم، آخر فقرة فيها، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. اطمئنوا، اطمئنوا، استقم واطمئن إلى أن الله لا يتخلى عنك، تب إلى الله واطمئن.

0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: وين الغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبر

0: بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع

0: بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

في القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة، تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز.

0: البي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينات.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن نبقى وإياكم مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا نصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟

0: ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية.

0: شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378-1010-25.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: قال: السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم: يكفي التجهم في السماء.
1: دعني يا سامر أرجوك، فهموم الدنيا تثقل علي.
0: هموم الدنيا؟ وماذا تعرف عن هموم الدنيا يا ماجد؟ هل رسب ولدك في المدرسة أم لا تملك ما تشتري به قوت عيالك؟
1: أعرف من الهموم ما يكفيني إلى الآن، ولا أجد في نفسي رغبة للضحك والتبسم.
0: نعم نعم، لا شك في أن لديك ما يعترض طريقك من الصعاب والتحديات، ولكن هل ستنفعك هذه التكشيرة في التغلب عليها يا ماجد؟ أشك في ذلك.
1: وهل ستنفعني الابتسامة التي تتغنى بها أنت منذ الصباح؟
0: جرب وسترى، إن لم تنفعك فلن تضرك، أما العبوس فكله ضرر لا نفع فيه يا ماجد.
1: حسنا، وهل سأبتسم هكذا بلا سبب؟ جد علي بدعابة ترسم الابتسامة على وجهي.
0: على الرحب والسعة. اسمع، أحد البخلاء ناداه ولده: بابا بابا بابا، فصرخ في وجهه قائلا: توقف، بابا واحدة تكفي.
1: لله درك يا سامر.

الإسلام دين السماحة والرقي في التعامل، ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حث المسلمين على التبسم، فقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك

0: فيك صدقة.
1: الابتسامة هي جواز المرور إلى قلوب الآخرين.
2: فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنها تكسب صاحبها الحسنات؟
0: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التبسم بالقدوة كما بالقول. فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي.
2: صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الإمام البخاري جمع أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبوب لها باسم باب التبسم والضحك، مما يدل على أهمية الابتسامة التي كان يحرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن وبالرغم من ذلك، يظن البعض أن عدم الابتسام هو جزء من الجدية التي لا بد منها في شخصية الإنسان، وأنها من كمال الدين.
0: هذا ظن ليس في محله يا ماجد، حيث إن الناس جبلوا على الميل والمحبة لمن يبش في وجوههم ويلقاهم بابتسامة تدخل إلى قلوبهم.
2: صحيح، ويخلط بعض الناس بين الإكثار من الضحك والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه أنه سبيل لموت القلب، وبين أهمية وضرورة الابتسام والضحك المعتدل لتقويم النفس وإزالة الهم وكسب الآخرين.
1: مع أن الفرق بينهما واضح، إذ إنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الضحك، وإنما نهى عن كثرته والتزامه في كل مجلس أو وقت.
0: صحيح ما تقوله يا ماجد، صحيح. ويقول الإمام ابن القيم في أهمية البشاشة: إن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب.
2: ويقول الإمام ابن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين.
1: وعلى هذا، فإذا لم تكن البشاشة من طبعنا فلنتعلم كيف نبتسم، ولنحاول أن يكون ذلك من طبيعتنا بعد أن نتذكر ثمار الابتسام والضحك.
0: آه، تغير ملحوظ يا ماجد.

0: التبسم تلك اللغة الإنسانية العالمية،
1: وذلك النوع من أنواع الجمال الراقي،
2: وذاك السلوك الذي يوحي بالتقبل والصفاء والانشراح والود الإنساني.
0: عرفته البشرية منذ نشأتها، ولكن لم يسبق أن أعطته شريعة من الشرائع الإلهية ما أعطاه الإسلام من قيمة وأهمية.
2: صحيح، روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه طليق، ومعناه سهل منبسط باسم مشرق.
1: ذلك أن التبسم وطلاقة الوجه تنشر المودة والخير والرحمة بين الناس، بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة.
0: نعم، ومثل هذا المجتمع هو الذي ينشده الإسلام، وله نزلت الشرائع، ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الإيمان، وكان المؤمن هو القريب من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس.
2: فكم من عداوة انتهت بابتسامة، وكم من خصام قتلته ابتسامة.
1: ذكرتماني بحال أهل الجنة وكيف يعيشون السلام والمحبة بأجمل حالاتهما.
0: نعم نعم يا ماجد، قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
2: وقد تبسم نبي الله سليمان عليه السلام لنملة صغيرة في واد مترامي الأطراف عندما سمعها تحذر قومها من جيشه، كما قال تعالى:

0: تعالى في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: سبحان الله العظيم. أتدرون أن كثيرا من الدول المتقدمة والشركات العالمية تقوم بإنفاق الأموال الطائلة من أجل تدريب موظفيها على الابتسامة في وجه الزبائن والعملاء؟
0: نعم، وهم بذلك يرجون ثواب الدنيا، فكيف بالمسلم عندما يتخلق بهذا الخلق فيجمع بين ثواب الدنيا والآخرة؟
2: وقد توصل العديد من البحوث والدراسات العلمية حول الابتسامة وفوائدها الصحية إلى أن الابتسامة تحفظ للإنسان صحته النفسية والبدنية، وتساعد على تخفيف ضغط الدم، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، بل وتزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض والضغوطات النفسية والحياتية.
0: صدقت يا سامر، والابتسامة تساعد المخ على الاحتفاظ بكمية كافية من الأكسجين، ولها آثار إيجابية على وظيفة القلب والبدن والمخ، وتزيد الوجه جمالاً وبهاءً، وتعمل على التخفيف من حموضة المعدة وزيادة إفرازات الغدد الصم، كما أنها تقهر الأرق والكآبة.
1: سبحان الله، هي صدقة الإنسان على نفسه قبل أن تكون على غيره. إذن
2: هي باب من أبواب السعادة، فما أعظمه من دين.

0: ماجد، أجبني عن هذا السؤال.
1: وما هو يا سامر؟
0: ما الفرق بين التبسم والضحك؟
1: التبسم هو التبسم، والضحك هو الضحك.
0: إجابة مقنعة صائبة.
1: شكرا، وهل عندك إجابة أخرى أكثر إقناعا وصوابية؟
0: في الحقيقة نعم، التبسم يا ماجد هو الضحك المشروع الذي يستجيب لحاجة الإنسان الفطرية إلى الفرح والترويح عن النفس، أما الضحك المذموم فهو ما يتجاوز الحد ويكون سمة من سمات الإنسان فتخرجه عن الجدية وتنزع عنه الهيبة.
1: الضحك إذن مقيد بضوابط لابد أن تراعى كي لا يخرج عن حده المعقول.
0: أصبت يا ماجد، ومن هذه الضوابط ألا يقع الإنسان في الكذب ليضحك الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له.
1: وأظن أيضا أن من هذه الضوابط ألا يشتمل المزاح والضحك عليه تحقير إنسان لآخر أو الاستهزاء به أو السخرية منه.
0: صحيح تماما ما تقوله يا ماجد. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: سبحان الله، الإسلام دين الوسطية والاعتدال، ومن ذلك الضحك، فإن أسرفنا فيه وقعنا في المحظور، وإن اعتدلنا حققنا السعادة لأنفسنا ولغيرنا.
0: أحسنت يا ماجد، بارك الله فيك يا أخي.

ابتسم أيها الأب، أيها الزوج، أيها الأخ، أيها البائع، أيها الموظف، أيها التاجر، أيها العامل. ابتسم وارسم الفرح على الوجوه، سترى السعادة تطير لتحل عليك أولا. فما

0: أجمل من أن تكون سببا في سعادة من حولك. إن دينا يجعل السعادة عبادة لهو دين أحق أن يتبع، وأحق أن يفخر به متبعوه، وأحق أن يسعد به معتنقوه. الإسلام دين السعادة، والدليل ابتسم.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.

فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض.

ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة

0: نخرجكم طفلا
1: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط

الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

خذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟

0: ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي ربي جعلتك في قلبي، فاجعل الإيمان سلاحي. ربي أخذتك برأسي، فسهل لي طريقي. ربي رفعتك في كلماتي، فاحفظ لي علمي. ربي دعوتك في صلاتي، فاحفظ لي عبادتي. ربي سلمتك نفسي، فيسر لي قدري. ربي أدخلتك في حياتي، فارحمني في مماتي. ربي جعلتك في عيني، فاحفظ لي نظري. ربي إن امتدحتك على لساني، فاحفظ لي دعواي. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

بعجزٍ وفإليك بعجزه مستقيم.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

فرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: وبعدين في شغلة صراحة أنا الفرقت معه، أنا بتعرف مخابز روابي فرح أنا صراحة أقول لك إياها، السكر انضبط عندي أما تركت الخبز الأبيض.
2: خبز القمح أو خبز الدجاج من الأول.
1: أيوة
2: هذا
1: اللي ضبط عندي السكر.
3: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرم المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة عنواننا لمقابلين شارع الحرية الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63 مطاعم الديوان اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة شارع القدس إربد العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
3: أصالة مصداقية حداثة وتطور
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى بدنا نروح نختار مطبخ
5: ما بدي أوصيك يا أمي اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير عشان هيك روحي على مطابخ التميز
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل تليفون 0795-90-60-67 مطابخ التميز نكهة البيت
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش
8: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. وكلمة بعض ما يوحى إليك أكن بيقول له أنت مش هتترك الكل، يبقى الشيء اللي إيه اللي ينرفزهم ويتعبهم عشان ما تجيبش لنفسك المتاعب. طب إيه السبب ليه؟ قال لك ما هم بيتعنتوا إياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. أنت بتقول أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر، فكان المفروض فيه أن تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما أقررت على نفسك. أنت ما قلتش أنك إله علشان يقعدوا يطلبوا منك آيات ويقول لك هاتها وهاتها، أنت قلت. فما دام أنت مبلغ إياك أن يضيق صدرك فلا تبلغ لهم شيء، لأن البلاغ ده هو الحجة على مين؟ هو الحجة عليه. وإياك أن يضيق صدرك بهذا. ليه ما يضيقش صدرك بهذا؟ لأنك لو ضاق صدرك بهذا أنقصت البلاغ الذي كل ما بلغوا بآية وبعدين يقدموا بقى ربنا يزيد عليهم إيه؟ يزيد عليهم إيه؟ عقوبة. كلمة وضائق به صدرك لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغة؟ فلان جائد يعني جاد على الغاية، وفلان إيه؟ جواد. جائد دي يمكن مرة زي ما قلنا زمان في الحرب، فلان ناجر، ناجر يعني ماسك حتة خشب وقدوم وعمال بيعمل ايه؟ بينجر كده، انما ما هيش حرفة، مش نجار. في فرق بين ناجر وايه؟ ونجار. طب انت قعدت في مثلا في فتح في الجلابية وقعدت خيط، يقال انك خائط، بتخيط خائط، انما مش خياط. فلما بيقول ضائق مش ضائق، فكأن المأمور انه مش هيبقى ضيق، الضيق مش هيبقى وصف ثابت له، لا هي ايه مرحليات علشان الكلام اللي ايه اللي بيقابلوه به. طيب اول قي عليه كنز، ينزل له كنز كده من ايش حكيت كنز؟ ام قال لك شوف ليدلك على مدى ما عندهم من قيم الحياة. قيم الحياة عندهم ايه؟ الفلوس. ولذلك حبوا يصرفوا العملية بتاعت الوحي للقيم على الناس الاثرياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن المسألة مش القرآن بقى، المسألة اللي نزل عليه القرآن. يبقى مسألة القياء كان دي أكن كان يقول لك يا أخي بدل ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجيله كنز كده ويقعد هو وأهله وهو عايز فلوس. طب ده انتوا قلت له نجيب لك فلوس، انتوا قلت له نعمل لك كذا، مرضيش مرضيش بهذا. يبقى مسألة كنز دي مش واردة عنده. لولا أنزل عليه. والكنز هو الكنز هو الشيء المجتمع. إن كان لحم يقول لك ده هذا الشيء مكتنز لحما، مكتنز إيه؟ يعني مجتمع فيه الإيه؟ فيه اللحم. لكن أطلق على الشيء الذي يكون ثمنا للغير.

اللي هو الذهب، ولذلك قال يكنزون الذهب والفضة، لأن فيه فرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر. الرزق المباشر هو ما تنتفع به، أو لقمة بتاكلها، شربة مية، شوية نفس، ده رزق ايه؟ مباشر. في شيء يجيب الرزق المباشر.

ان ان انطار الذهب ولا الحياه. يبقى ادي التقييم، مش التقييم ان انطار ورغيف، لا، كل الرغيف في وقته يساوي الايه؟ يساوي القنطار. فكنز معناه نقد من الذهب او الفضه مجتمع، مجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش؟ انت عارف حكايه تحت البلاطه، اهي الفلوس اللي تحت البلاطه دي هي اللي تسمى ايه؟ كنز. لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا، لان الشرط في الكنز انه يبقى مخفي، انه يبقى ايه؟ وما دام بتؤدي حق الله فيها بتطلع زكي، يبقى الناس اللي في الحاره عارفين ان عندك ايه؟ ان عندك فلوس، يبقى ما اخفتوش. يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله. فان ادي حق الله فقد رفعت عنه الكنزيه، رفعت عنه الايه؟ ولا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في ايه؟ في سبيل الله. يبقى معناها فان الانفاق منها ان يؤدي ايه؟ ولما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا؟ كونها تنقص حرص ان تسبق، والا اكلته الزكاه. يبقى كل سنه هاخد 2.5 من ده، 2.5 من اللي باقي، 2.5 من اللي باقي، 2.5 من اللي باقي. يبقى معناها لما يمر حوالي 40 سنه تبقى ايه؟ تبقى انتهى. تقوم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تاكلوا الزكاه نعمل ايه؟ نقوم ايه؟ نسمره. لما نسمره ماذا نعمل؟ هيأت فرصه لغير واجد، هيأت فرصه لغير ايه؟ قادر وغير واجد. وانت واجد وغير قادر على العمل او غير فاهم في مساله من المسائل، تجاره، صناعه، اي مشروع من الايه المشروع. يبقى ربنا بده يعمل ايه؟ تكامل المواهب، تكامل مواهب الوجد يعني فلوس ومواهب الجهد. وجد وايه؟ وجهد. بين الوجد والجهد تنشا الايه؟ الحركه. مرة يكون الوجد والجهد في واحد، ادي بقت وحدة اقتصادية مستقلة، ما عنده مال ويقدر يشغل. واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد، واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد، يقوم يعمل ايه؟ يقوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد، وبعد ذلك يتفقهم على الحصيلة. فإن كان العارض صاحب الوجد، المعروض عليه يحكم زي ما هو عايز، يقول له لا أنا عايز 60% من الربح. والإمكان الثاني يبقى حسب العرض والإيه؟ والطلب. وكل تبادل يخضع للعرض والطلب إنما خضع لغير ذي هوى. السلعة ملهاش هوى، إنما اللي يملك السلعة واللي بيشتري السلعة لهم هوى، ده عايز يبيع بأكثر وده عايز يبيع بإيه؟ أقل. لكن السلعة نفسها ملهاش هوى، ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما تعصى، وتقول له لا ما نشرحها لك، ولا لما يجي يشتريها ما لهاش. الله. اذا العرض والطلب لها هو اللي بايه؟ هو اللي بيتحكم. وما دام العرض والطلب لها هو يتحكم، يبقى ميزان الاقتصاد سليم. خلي اللحمه تبقى ب 20 جنيه الكيلو، بس هي اللي تحكم عرضا. بلك انت كبرياء الذات في النفس البشريه يخلي اللي مش قادر يقول ده اللحمه بتتعبني. شوف الكبرياء، اللحمه ولا تجيش على باله، ويروح السوق يشوف اللحمه كده متعلقه، ويشوف الفول الحريتي، ويشوف مش عارف البدنجان، يقوم لعابه يجري على هذه ولا يلتفت الى هذه. ليه؟ لان السلع هي اللي بت ايه؟ هي اللي بتتحكم. فاذا حشرنا فيه يبقى ما تنفعش. طب والسلعه تتحكم ازاي؟ قال لك ما تكنس. ما تكنس يعني ما تحطش الفلوس تحت البلاطه. تحطهاش تحت البلاطه ازاي؟ قال لك انا مش لاقي حد، مش قادر اشتغل. يقول له دور على من ايه؟ من يعمل. واللي بيعمل يدور على من عنده ايه؟ وجد. تقوم الحاله في ايه؟ الحاله كلها في ايه؟ تمشي. لولا أنزل، وإحنا قلنا لولا دي التمن، يعني لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. جه معه ملك يقول لهم إيه؟ ده رسول من الله. الملك هو اللي هيقول إيه؟ طبعا أوي. طب الملك يجيلكوا إزاي؟ على خلقته ولا على غير خلقته؟

على غير خلقته يعني زيكم، هيبقى رجل. طب لو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجل. طب ما دام رجل ولا ايه اللي عرفت ان اصله ملك؟ طب ما هي برضه غباء في الطلب، غباء ايه في الطلب. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا إيه؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ امال عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ مش عايزين بشر، عايزين فوق الايه؟ قال لهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه رسول، لانه هيبقى من طبيعتهم ويلتقي بهم ويتكلم ويوم. انما طب احنا لو جعلنا الرسول ده ملك نبين الملك في اي صورة؟ الملك في اي صوره؟ ما هيبقى في صوره راجل. طب راجل جاي يقول على راجل من الظن ما اللبس يوجد ولا ما يوجدش شيء، يبقى هنكذب الراجل الثاني زي ما كذبنا الاول هنكذب الثاني. لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك ردهم عن هذا بقول انما انت نذير. الكلام ده مين؟ من الله للرسول، علشان بيلقنوا مين؟ بيلقنوا الحجه اللي يرد بها عليهم، يقول لهم انا نذير وانا بشير، انا ما قلت لكمش انني اخذه، انما الايات عند الله. وما يشركوا انها اذا جاءت هذه الايات لا يؤمنون برضه. طب ما غيركم اقترح ايات، ولما اقترحوا الايات وجاءت الايات هل امنوا ولا ظلوا على تكذيبه؟ اذن العناد ملوش ايات ولا اي حاجه. وما منعنا ان ناتي بالايات اي المقترحه من الكافرين، اللي منعنا ان نجيء الايات ايه؟ الا ان كذب بها الاولون. ما هم كذب بها الاولون، اذن الايات مش ايه؟ انما انت نذير، انما انت نذير لان الكلام معه، انما هو بشير ايضا. والله على كل شيء وكيل. وكيل يعني لما تيجي انت توكل واحد في حاله ما يبقاش لك تصرف معه، ما دام وكلته انت وكلته للبيع والشراء والشراء والهبه والنقل كده خلاص، ما يمكنش ترد تصرفه السابق عن الغاء الوكاله. الغي الوكاله، الغي، انما ما دامت الوكاله باقيه يبقى تصرفه نافذ ولا لا؟ ووكالة الله على الخلق باقية وإن أبوا. أم يقولون افتراه؟ لون آخر من مصادمة الكافرين لمنهج رسول الله والإيمان به. قالوا عن القرآن افتراه، والافتراء الكذب المتعمد. ومعنى الكذب المتعمد أنه يخالف كلام يخالف واقعا في الكون. فإذا كان الواقع نفيا وانت قلت قضية إثبات يبقى خالفت الواقع. موجود مثلا شر، تقول لا يوجد شر في هذا المكان والواقع ان فيه شر، يبقى الرقعة ان موجود شر انت قلت ايه بلسانك لا يوجد، فالواقع ايجاب والكلام نفي. طب وإذا كان الأمر بالعكس، الواقع نفي والكلام إيجاب، يبقى برضو إيه؟ كذب. تقول زيد مجتهد، فإن كان فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح يبقى الكلام بتاعك صدق، إنما ما كانش زيد مجتهد تبقى أنت الواقع منفي وكلامك بيوجب، أو الواقع موجب وأنت كلامك سالب. يبقى المهم في الصدق أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الايه؟ مع الواقع الكوني. فإن اختلفت مع الواقع الكوني يبقى كذب. بس الكذب هيبقى نوعين، نوع متعمد ونوع غير متعمد. يبقى الكذب معناه ايه؟ خرق واقع، خرق ايه؟ واختلاق غير موجود، مش كده؟ تبقى مثلا الافتراء هو يعني الاختلاق، ادي واحدة. او انك انت بتخلق اختراق، تقول لك خرق الشيء الفلاني، معناه ان كان فيه ايه؟ واقع. وبعد ذلك انت عملت فيه ايه؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. القرآن مش قال كده؟ خرقوا له بنين، وبرضو خلق وتخلقون افكا،

تجيبوه من عندكم عدم، بتجيبوه ايه من عندكم، انهم الا يخرصون، برضو بتجيبوا كلام من ايه من عندكم. فالرد في منتهى البساطة، انتم اهل فصاحة وبلاغة، وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم، وما دمتم قد قلتم ان محمد افترى وجاب الكلام ده مش من عند ربنا، افتراه، ما دمتم عرفتم انه افتراه فافتروا زيه، هاتوا حاجه زيه تبقى سهله بقى، ما دام عرفت انه افترى. والافتراء اسهل عليكم، ليه؟ لانه لم يعتد وهو معكم من صغره ان يكون له اسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا اي ولا له علاقه بالمساله دي، وانتم اهل بصر ورياضه ومزاوله، واشعاركم بتعلق على اثار الكعبه، وسقع كاظ بتيجي فيه القبائل، وهو لا اشترك لا في دي. فاذا كان من لا رياضه له على الكلام ولا على البلاغه قد جاء بهذا الكلام، فليكن اللي عندهم قدره ورياضه على البلاغه يجيبه، فان كان قد افترى ايه افتروا انتم. والمعارضات عندكم في اسواقكم موجوده، معنى معارضه، واحد يقول شعر، واحد يجي تاني يقول ايه شعر احسن منه او زيه، ويقعدوا يحكموا، وفي حكم يقول لك ده احسن وده اساء وده الله. طب انتوا اهل الرياضه في هذه المساله، وهو لم يرفض. ولذلك ربنا بيقول له، بيقول له قل لهم، قل للاغبياء دول، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. طب انا كنت عايش في وسطكم، هل اثر عني انني خطبت؟ اثر عني انني قلت شعر؟ هل اثر عني انني رحت عكاظ؟ هل اثر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنه؟ مش حاجه من دي خالص. يبقوا اللي راحوا اقدروا على الافتراء مني، يبقى ان كنت افتريته يبقى انتم ايه افتروا. الم يوجد مثلا امرؤ القيس شاعر فحت، وكان له نظير بعرضه تملي ويناقضه، وهو يقول قصده وده يقول ايه العلقمه الفحت. يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه ناقضه ويعرضه اللي هو الحارث بن حليزة اليشكري مثلا، يجي مثلا الجرير والفرزدق. اذا المساله دي عندكم، فهاتوا انتم عارفين وبتناقضوا وبتقولوا شعراتكم. يبقى رد الشبهات ايه؟ افتراه، انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا. اذا لم تفتروا يبقى معناه ايه؟ انه مش افتراء. ام يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، برضو افتروهم انتم الاخرين مفتر بعشر سور مثله، بس لان بعشر سور هو ما يجيش، لان ده خلاص بقى واقع، هيبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه، في الاسر، في البيان، في الفصاحه، في القوه. وعشر سور بتحدد اهي، احنا قلنا انه تحدى بالقران كله مره ما قدروش، ثم تحدى بعشر سور، ثم تحدى بايه بسوره، وبعدين تحدى مش بسوره، بحديث، فاتوا بحديث مثله. شوف تنزل ايه، تحد بالقران كله، تحد بعشر سور، تحد بسوره، تحد ايه ايه بحديث، بل ياتوا بحديث مثله، مش عايزين سوره ولا حديث بس. ام يقولون افتراه، قل اي ردا عليهم، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه الخاص، لان ان كان تحدى بالكل ما قدروش، ما نقعدش نتحدى بالكل بقى، لا عايزين نعمل ايه، يبقى ترق في التحدي بتقليل في المتحدى به. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، ومش كل واحد منكم يقعد يجيب كده، لا اعملوا ايه مجمع، وادعوا من استطعتم، هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغه وكل البلغاء وعدهم عشان يجتمعوا، هو فرد وجابوا وقال ده من عند الله، وانتم اهل رياضه فيها واهل خبره، ومش انتوا لوحدكم بقى، ادعوا من ايه من استطعتم، وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك طب احنا هندعو الله انه يقول، قال لهم لا بس غير ربنا، لان هو ربنا اللي يقدر بس، فجنبوا ربنا لا ايه، وادعوا من استطعتم من ايه
من دون الله أو من استطعتم من الشركاء دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه افترى. ما دام صادقين في أنه افترى البسيطة هو، أنتم تقدروا على الافتراء أكتر منه لأنكم أهل إيه؟ رياضة. وما بنقولش الواحد منكم هاتوا القرآن كله، لا هاتوا 10 سور، وما بنقولش أنتم بل هاتوا من إيه؟ ادعوا من استطعتم. فإن لم يستجيبوا لكم، ما هو خلاص إن كنتم صادقين خلاص، فإن لم يستجيبوا لكم. الخطاب لمين أولا؟ أولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك. مش كده ولا لا الكلام أهو؟ فإن لم يستجيبوا لك يعني ما حدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده، اعلموا انتوا وتيقنوا بقى انه ايه؟ انه ده جاي من عند الله، ويبقى بشهادة مين؟ بشهادة الخاصة. فده الكلام ده ان كان فإن لم يستجيبوا لك. طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم؟ أم قال لك لأن الرسول مطالب بالبلاغ، وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم أن يبلغوه، يبقى أكنهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا يبقى للكل، للكل مين؟ فإن لم يستجيبوا لكم. ولذلك قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أو فإن لم يستجيبوا لكم من تدعونهم. ما هو قال وادعوا من استطعت، هيروحوا يدعوه، يا ترى يستجيبوا ويجوا يوم في المعركة ولا ما يجوش؟ فإن دعوهم لأمرين، يا ييجوا يا ما يجوش. فإن لم يستجيبوا ولا جوش يبقوا روحوا خايفين وعرفوا الحق، يبقى اعلموا أنتم، مش المؤمنين بقى يتأكدوا العلم، لا اعلموا أنتم أنه إنما أنزل بعلم الله. يبقى مرة يكون الخطاب لمين؟ للنبي ولأمته. ولذلك عدل عن ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع، فإن لم يستجيبوا لك، قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أيها المؤمنون وزيدوا علما. قال لك ليه ايه يعني فاعلموا؟ ما هم علمين انه من عند الله. اما قال لك لان احنا سبق ان قسمنا العلم الى مراحل، المراحل الثلاثه، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاذا انتقلت من مرحله ما استجابوش وتحدهم، نقوم نقول يبقوا اتاكدوا، انتقلوا من علمكم اليقيني الى عين الايه؟ الى عين الايه؟ اليقين. او انتقلوا منه الى حق الايه؟ الى حق اليقين. او فان لم يستجيب لكم، يبقى الخطاب توجه الى مين؟ فالخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم ان يدعوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن. فقال ان لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتوا دعتوها يبقى انتوا اللي تعلموا، انما ذيك كان الاول مين اللي يعلم؟ المؤمنين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. أنزل بعلم الله، ده ما دام أنزل بعلم الله وإحنا عندنا مراتب العلم، يقينيات وإيه؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. يبقى أرقى مراتب العلم عند مين؟ لأن الذي يعلم الآن شيئا لم يكن يعلمه قبل يبقى ده مش متمكن من هذا. انما اللي علمه ما بيتغيرش ولا بيزيد ولا بينقص، يبقى ده هو الايه؟ العلم الايه؟ لان قد تكون عالما بشيء وجاهلا بشيء اخر، علمت شيئا وغابت عنك اشياء. ولذلك هو ده استدراكات الاطباء او اصحاب الصناعات الدقيقه على بعض. يجي مثلا انت واحد مريض يروح للدكتور يقوم يكتب له ايه؟ دواء، وبعدين ما طبش عليه او تعب منه يقوم يروح لواحد ايه دكتور تاني برضه ما فيش، يقوم يعمل له ايه؟ كوميسيون، يجتمعوا يا بعض الاستدراكات، يقول له انت كتبت الدواء الفلاني ده صحيح ده يعمل كذا ويضعف كذا، انما انت نسيت ان هو ياثر على الشيء الفلاني، يبقى كان واجب ان تحتاط لده او ما تدلوش بنسلين لان عنده مش عارف ايه. الله، يبقى من الذي يستدرك؟ الاعلى الاول حكم بما عنده من العلم، وما دام فوق كل ذي علم عليم هيجي الثاني يستدرك مين؟ عليه. طب وهل يوجد احد يستدرك على الله؟
محدش هيستدرك الله، وما دام جاء بعلم الله فلا يمكن لعلم بشر ان ياتي بايه؟ بمثل هذا. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. صحيح انزل بعلم الله، طب ما يمكن في اله تاني وينزل برضه ينزل حاجه تاني، ولا ده انزل بعلم الله في دائره ان لا اله الا هو، في دائره ان لا اله الا هو. ولذلك حين يحكم تقول ما دام حكم ثق بهذا الحكم. ليه؟ لان ما فيش اله تاني هيعرضه. ولذلك احنا قلنا في ايه تبت يد ابي لهب وحكم على ابو لهب وعلى امراته انهم هيروحوا النار، وقلنا كان من الممكن ان ابو لهب يقول الكلمه ولو نفاقا، مش كده؟ ان كان في اله تاني يناقض القضيه دي، ام جه بعدها على طول بعد تبت يد ابي لهب اله قل قل هو الله احد، وما دام قال الحكايه دي ما حدش هيقدر يغيرها ولا هيقدر يجيب حاجه تانيه. هي ده تمام اللي هنا عندنا ايه. فاعلموا انما انزل بعلم الله، واعلموا كمان انه لا اله الا هو. يمكن تقولوا واحد اله تاني يجيب بعلمه. فهل انتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ استفهام، وما دام استفهام يبقى فيه مستفهم. طب الاستفهام هو طلب الفهم. قال لك مش كل استفهام طلب الفهم. ليه؟ أم قال لك ده إرادة حقيقة يقر بها من أمامك، لأنه كان يقدر يقول أسلموا ما دام المسألة كده نعم بعلم أنما أنزل بعلم الله ومش عارف ولا إله إلا هو، يقول إيه استحموا إيه أسلموا. أسلموا أمر منه، يا يطاع يا ما يطاعش. لكن استفهام، صورة الاستفهام هل أنتم مسلمون؟ عايز جواب. الجواب لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش الا الاسلام ما قالها، لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش جواب الا انه يسلم، ما كانش يجعل الكلام منه هو الحجه، كان يقول الكلام من عنده هو. انما عايز الكلام من مين؟ من الخصم. يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لي، يقول له ايوه، يقول له ايوه ايوه، وبعدين اقول له هل انا صادق فيما قلت لك؟ اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه؟ قال لا انت صادق. ولذلك هناك في ايه تحريم الايه الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، انما يريد الى الاخر، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر ويصدكم. فهل انتم منتهون؟ بعد ما قلنا لكم الكلام ده قالوا لي بقى انا هسالكم انتم منتهين ولا مش منتهين؟ يعني انتهوا واخذوا على ايه؟ على عبدكم. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اذا كانوا اول ما اتكلموا قال لولا انزل عليه الكنز، اكنهم مشغولين بايه؟ بنعيم الدنيا والحكاية. وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمة زينة معنى زينة، حسن طارئ على الذات أو تحسين طارئ على الذات. المرأة حين تتزين، تتزين تعمل ايه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الايه الذهب البراق اللي يجذب الايه. ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسته من ايه؟ من كثره تلألؤه، ان التلألؤ هو اللي بايه يخطف الايه، يخطف الابصار. المراه بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه باللباس او بالايه او بالزينه او بالهندام او بالهيئه باي حاجه. المراه الجميله بطبيعتها ترفض أن تتزين بشيء، ولذلك يسموها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة، استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة.
يقول لك وانا حداري ليه قرط طويل كده، وانا حداري الحسن في رقبتي دي. السواك

0: طب وانا اداري قلبي الجميل ده الريان ده بصور ولا مش عارف ايه، صبع اللي زي اللي مش عارف ايه ده هيقعد اداريه بخاتم؟ لا، ده صبعي احلى من مين؟ احلى من الخاتم. هم لما يبالغوا كده، لما يبالغوا يجعلوا الشيء بيعطي المقابل. يعني انت مثلا زي المتنبي ما بيقول احنا نفهم اننا بنغسل الشيء بشيء بالماء وبنطيب بالطيب. يقولوا لا، الطيب انت بتتطيب بالطيب؟ لا، الطيب انت اذا اصابك طيبه، الطيب يتطيب بك. نقلها قوي، الطيب انت اذا اصابك ايه، والماء انت اذا اغتسلت الغاسله. ده الميه بتتغسل بك انت، والطب يتطيب بك انت. فكذلك المراه الجميله تقول ازاي انا اداري صدري ونحري الجميل ده ومش عارف ايه بقلاده؟ لا، ده نحري احسن من القلاده. فيقال استغنت المراه بايه؟ بجمالها. ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطريه، جمال مصنوع، جمال بتزويق، جمال بمساحيق، جمال بمعجون. المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه، وبيبقى كل واحده منهم عندها سكينه زي بتاعه الراجل بتاع البويه عشان يملى الشقوق بقى اللي مقعده واللي مش عارف ايه، وساعه ما تسيح بقى تبقى شروطها سود. الله، ايه شو الحكايه؟ ولذلك برضه يقول ايه؟ يقولوا حسن الحضاره مجلوب بتطريه، وفي البداوه حسن غير مجلوب. يعني حسن ايه؟ يبقى الزينه هي ايه؟ الزينه هي تحسين الشيء بغيره، والشيء الحسن بذاته يستغني عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عزيز. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يبقى في حياة وفيها زينة الحياة. الحياة هي المقومات الطبيعية للوجود، ستر عورة، اكل لقمة، كن يقل انسان، دي ضروريات طبيعية. زينتها بقى ان بدل ما البس اي لباس يستر عورتي، يبقى مثلا صفها مش في الشتاء كويس او حرير او مش عارف ايه او ايه، ندخل بقى في التفاصيل. بدل ما عاوز كن كده يكنني من البرد والحر، لا انا عايز حته قصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه. يبقى ده اسمها ايه؟ زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه ايه والانعام والحرث. ده كله ايه؟ متاع الحياه الدنيا، والله عنده ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن اللي قال كنز وما كنزش يبقى بباله الايه؟ الحكاية دي. نوفي إليهم أعطاهم الله وإن كفرتم به لا يضن عليكم بي أن يعطيكم الزينة، لأنه رب، وما دام خلقكم واستدعاكم إلى الوجود يبقى ألزم نفسه بأنه يديكم اللي أنتم عايزينه. اللي عايز الحياة الدنيا وزينتها هنوفي إليهم أعمال. ومعنى نوفي الوفاء بالشيء اعطاؤه كاملا غير ايه؟ غير منقوص. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يبخسون. يتقن عمله إيه؟ ياخذ الثمره، يتقن عمله ياخذ الايه. ولذلك دي بتحللنا اشكال كبير. يجي يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعمالين يروحوا المساجد وعمالين يقولوا لا، ويبقوا متاخرين ويبقوا مش عارف ايه، والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع اجازين. يقولوا لا، احنا في عطاء ربوبيه للاسباب. ربنا قال للاسباب اللي يحسنك الدينه، كافر يحسنها ياخد، انما بس مش هيبقى له في الاخر. وما له في الاخره ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. طيب الذين مثلا افرض ان واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيعمل ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده، ممدوده بالبر، الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين. انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال عمل ده شاه، ده سيد الجزيره، ده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه. نقول له هي هتنفعك هنا وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خيل. وقد كلم أنت هنا خلصين، ما ضيعناش إيه؟ فنقول له بقى الجماعة الكافرين الذين يحسنون الأسباب، ولكن يجب أن ترد، أكان المسلمون من أول أمرهم هذا؟ ولا كان اللي أنت بتقول عليهم متقدمين متأخرين وفي عصورهم المظلمة؟ واحنا يوم ما طبقنا ديننا كنا تسالى. اذا التخلف مش لازم الاسلام، ده التخلف انما جاء ليه؟ لنه لاننا تركنا الاسلام. ولذلك لما تيجي تعمل المقارنه كده، اوروبا حينما كانت المسيحيه هي المسيطره والكنيسه والبابا هي المسيطر، كل نشاط عقلي يحد ويقتل صاحبه. عاشت اوروبا في العصور اللي بيسموها الايه؟ المظلمه. لما جم ويانا في الحرب الصليبيه وعرفوا قوه الاسلام وقوه المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي دحروهم هذا الاندحار، التفتوا يسيبوا مين؟ سلطان البابا وسلطان الكنيسه. فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسه ايه اللي حصل؟ اتقدموا. نقول شو بقى؟ لما كانوا مع الكنيسه ومع البابا اتاخروا، ولما سابوا الكنيسه والبابا اتقدموا. احنا لما كنا مع الاسلام تقدمنا، ولما تفصينا على الاسلام تاخرنا. يبقى اي الجرعتين خير؟ بالمنطق كده واقع الايه؟ واقع الحياه. لكن القضيه تقول ان الله بعطاء الربوبيه جعل اسبابا ومسببات، فالذي يحسن الاسباب ياخذ المسببات، بس ما يبقاش له ايه؟ مش يبقاش له نصيب في الايه؟ في الاخره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب ايه؟ بقيعه يحسبه الظمآن ماء، فاذا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بالاله اللي كان بيكذب بيه، خلاص. او كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه؟ لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ على شيء. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجي مثلا حاتم خد الصفه بالايه؟ الكرم ولا لا؟ وعمتر خد الصفه بالشجاعه، ما اللي احسن حاجه خد حظه، انما خد حظته وطموله في الدنيا ولا لا؟ لكن له في الاخره حاجه؟ قال لك لا، لان الاجر انما ياخذه الانسان ممن عمل له، وما دام لم يعمل لله فلا اجر له من المين؟ فلا اجر له من الله. الذين دخلوا الاسلام نفاقا وبقوا يروحوا المعارك ويانا عشان لما ياخذوا من الغنائم، برضو ادنا لهم من الغنائم ولا لا؟ كادوا برضو من الموت اليهم، انما ما لهمش نصيب في الاخره. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم، اي جزاء اعمالهم او ثمر اعمالهم. الوفاء انه يكون في عقد، انت توفي به وانا اوفي به، فما دام في عقد بين العامل والعمل واتقنه يبقى الوفاء اننا نعمل ايه؟ نديله الثمره. وهم فيها لا ايه؟ لا يبخسون. والبخس انقاص الحق. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. طب هو تكلم عنهم في الدنيا، ما يبخسوش في الدنيا. اياك ان تعلم ان تفهم ان ذلك منسحب معهم على امر الاخره. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون في الاخره، انما في الدنيا هم كانوا ايه؟ كلمه حبط، الحبط هو انتفاخ الماشيه حين تاكل يعني شيئا اخضر لم ينضج بعد. الناس الفلاحين يعرفوا كده، يقول لك ده الجاموسه اتنفخت تبقى ايه؟ تبقى يخيل لك انها ايه؟ سمينه. وبعدين لما يروح لانتفاخ شويه الهواء دول تطلع ايه؟ يبقى حبط. يعني ايه العمليه اللي كانوا بيعملوها فاهمين انها تدي لهم حاجه؟ طلعت على ايه؟ طلعت على ما فيش. وباطل ما كانوا يعملون. افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، ما هي البينة؟ البينة هي بصيرة الفطرة السليمة. بصيرة الفطرة السليمة تلفت الإنسان إلى وجود واجب الوجود، وتقول لك مش ممكن الكون الجميل ده والبديع ده يبقى من غير يبقى أكن فيه نور هدى وبصيرة بالفطرة. ولذلك العربي لما جه عشان يستدل ومشي كده أم لقى بعر مرمي في الصحراء كده، ولقى قدم أثر قدم كده، فالرجل وقف كده وقفة بصير فطرية، البعرة تدل على البعير، يعني كان في بعير هنا، والقدم يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟
1: الله
0: الله، هو ده معقول؟ مش معقول الكلام ده. يبقى اهتدى بفطرته ولا لا؟ أهي دي البينة من الله. فكأن الله أودع في كل إنسان فطرة، فطرة اللي هي شهدنا بها في عالم الزرع، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى البينة إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء، وما سبناش إيمان الفطرة يمكن يجيله شيء يضببه من حب الشهوات في الدنيا ومن عدم حمل الإنسان على المنهج، تضب بالحكاية دي نقوم نقول هنعمل فيكم رحمة تانية، ننسل لكم رسل تذكركم بالبينة الأولى وتقول لكم على العلل والأحكام، حتى يمكن أن تنضم البينة من الرسل على البينة الفطرية في الكائن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم.

0: من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟

الخلاص. فسخر

الصبر. اركض برجلك

اركض بري.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث.

نعم العبد إنه أواب وخذ بيد

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل واذكر

الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص